عجل مقضى صوالح ميزان خفيف مرتب الراي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب كلامي ليكون طايح ماهوش الولاد تنسب.